من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس لوقا الفصل 16 من الآية 14 حتى 31. وكان الفريسيون هواة المال يسمعون كل هذا الكلام ويتهكمون. فقال لهم يسوع: أنتم تتظاهرون بالبر للناس، والله بما في قلوبكم عليم. الرفيع عند الناس رجس في نظر الله. ظلت التوراة والأنبياء حتى عهد يوحنا، ومذ ذاك الحين يبشر بملكوت الله، وكل يجهد النفس ليدخله. لأيسر أن تزول السماء والأرض من أن تسقط نقطة واحدة من التوراة. كل من طلق امرأته وتزوج أخرى زنى، ومن تزوج مطلقة زنى. كان غني يلبس البرفيل والبزة ويتنعم بالمأكل الفاخر كل يوم. وكان على بابه مسكين اسمه لعازر، وقد علت جلده القروح، وكان يشتهي لو يملأ جوفه من فتات مائدة الغني، فإذا الكلاب تأتي وتلحس قروحه. ومات المسكين فطارت به الملائكة إلى حضن إبراهيم. ثم مات الغني فأودع في قبر. ورفع الغني عينيه وهو يتعذب في الجحيم، فرأى من بعيد إبراهيم ولعازر في حضنه، فصرخ: حنانك أبتي إبراهيم، إني معذب في هذا السعير، فأرسل لعازر ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد به لساني. قال إبراهيم: أذكر يا ولدي أنك استوفيت نعماك في دنياك، واستوفى لعازر بلواه، والآن هو يلقى هنا العزاء وأنت تلقى العذاب. وإلى ذلك كله فإن بيننا وبينكم هوة عميقة الغور، فلا يسع راغبا منا عبور إليكم، ولا يسعكم إلينا عبور. قال الغني: أسألك إذن أبتاه أن ترسل لعازر إلى بيت أبي، فينذر 5 إخوة لي هناك، لئلا ينقلبهم أيضا إلى مكان العذاب هذا. قال إبراهيم: عندهم موسى والأنبياء فليسمعوا لهم. قال الغني: لا أبتي إبراهيم، ولكنهم يتوبون إن أتاهم من عند الأموات آت. قال إبراهيم: إن كان لموسى والأنبياء لا يسمعون، فهم وإن قام ميت لا يصدقون.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.